من دايين مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندائيين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموج اف ام وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أسعدتم مساءنا أعزائنا المستمعين، وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم. أنتم الآن مع إذاعتكم الغراء، إذاعة صوت المندائيين، التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا لهذا اليوم المصادف 16/2026 لما تستمتعون به، لما نقدمه لكم من فقرات متنوعة، وما تحمله لكم من أخبار متنوعة من مواضيع مختلفة من جميع أنحاء العالم ومن أستراليا خاصة. فابقوا معنا لمدة ساعتين متواصلتين على الهواء مباشرة. معكم على الهواء السيد صبري فزع، ومني أنا خالد العسكري أجمل الأمسيات.

أيها الإخوة الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أعزائنا المستمعين، نتمنى أن تكونوا بصحبتنا لهذا المساء لكي تستمتعوا وتسمعوا آخر الأخبار التي تهم الطائفة وقضايا ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية وكل ما يتعلق بحياة الإنسان. أعزائنا المستمعين، دائما نفتتح إذاعتنا بالأخبار التي تردنا من جمعية الصابئة المندائيين. أعزائنا المستمعين، بشميهن تهيي ربي أبناء أمتنا المندائية الكرام في أستراليا، أسوث نخويلكم إعلان بشأن خدمات الدفن. نود إعلانكم إعلامكم عفوا نود إعلام أبناء أمتنا المندائية الكرام بأنه اعتبارا من 4 نوفمبر 2026 ستصبح تكلفة شراء القبر وخدمات الدفن مبلغا قدره 11,996 دولار استرالي، مقارنة بالمبلغ السابق البالغ 10,996 دولار استرالي. ويأتي هذا التعديل نتيجة الارتفاع في تكاليف الأراضي والخدمات المرتبطة بالدفن في ولاية نيو ساوث ويلز، إضافة إلى زيادة تكليف المحافظة على مرافق وأراضي الدفن المخصصة لأبناء شعبنا، وهي تكاليف خارج عن نطاق سيطرة الجمعية وعليهم، وحرصا على تقدير ودعم الأعضاء القدامى الذين أمضوا 5 سنوات أو أكثر في عضوية جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا، فقد تقرر أن تكون تكلفة شراء القبر وخدمات الدفن لهم 11,350 دولار استرالي، على أن تتحمل الجمعية الفرق في التكلفة، وذلك تقديرا لعطائهم ودعمهم المستمر للجمعية، كما يشمل هذا الامتياز استخدام قاعة المندي لمدة يوم واحد مجانا، ويقتصر هذا الامتياز على العضو وزوجته وزوجه ولا يشمل أفراد الأسرة الآخرين. ملاحظة: يجب دفع المبلغ كاملا مقدما عند الإبلاغ عن حالة الوفاة، وذلك لتأمين موقع الدفن والبدء بالإجراءات والترتيبات اللازمة. تطبق رسوم إضافية على الخدمات التي يتم تنظيمها أو تنفيذها خلال عطلات نهاية الأسبوع أو في العطل الرسمية. يرجى من أبناء شعبنا الكرام الالتزام بهذه الإجراءات والتواصل مع الجهات المعنية في الجمعية عند الحاجة إلى أي توضيح أو استفسار على الرقم للهاتف المحمول 04-3392-4443. نشكر أبناء أمتنا المندائية الكرام على تفهمهم وتعاونهم، ونؤكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم خدمات الدفن والمحافظة على مرافقنا، بما يحسن استمرار تقديم هذه الخدمات لأبناء شعبنا.
نسأل الحي العظيم أن يحمي شعبنا وأبنائنا، وأن يمنحنا جميعا القوة والصبر والحكمة. مع فاق الاحترام والتقدير، المجلس الروحاني الأعلى في أستراليا وجمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

فأعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا الأولى وهي أخبار الطائفة وأخبار جمعية أصابع المندائيين وباقي الجمعيات الموجودة في استراليا. تقرير اجتماع الهيئة العامة لنادي تعارف المندائي في استراليا. عقدت الهيئة الإدارية لنادي التعارف المندائي في استراليا يوم الجمعة المصادف 12/2026 اجتماعا موسعا لأعضاء الهيئة العامة للنادي بعد انتهاء دورتها والتي امتدت لما يقارب السنتين ونصف. قد حضر الاجتماع عدد من أبناء مجتمعنا المندائي من أصدقاء النادي، كما وتم توجيه دعوات خاصة لعدد من الجمعيات المندائية العاملة ورجال الدين، حيث كان على رأس الحضور مكتب فضيلة ريشة أمة ستار جبار حلو وفضيلة ريشة أمة صلاح جبوري وفضيلة ريشة أمة هيثم سعيد وفضيلة كنزفرة وليد سامي الاحترام وشكندة أبو سفيدة، كما ولبت جمعية أصابع المندائيين في استراليا وجمعية بيت المندائيين وجمعية مندي يهي يهانة وجمعية شباب مندائيون فور لايف ورابطة الفنانين المندائيين ونادي الرياضي الاسترالي، كما وحضر الأستاذ خليل الحلي رئيس تحرير جريدة العهد والأستاذ صبري سالم فزع مدير الإذاعة المندائية وعدد من الناشطين المندائيين الدعوة لحضور هذا الاجتماع الذي يعتبر الأول منذ تأسيس النادي بتاريخ 1/7/2024. بدأ الاجتماع بكلمة فضيلة ريشة أمة ستار جبار حلو والتي ألقاها نيابة عنه السيد عبد الكريم العابي مسؤول مكتب فضيلة ريشة أمة، حيث أشاد فيها بالدور الكبير الذي بذله السيد طيف خير الله الخميسي لوضع البذرة الأولى لهذه المؤسسة والمساهمة الفاعلة التي أبداها أعضاء الهيئة الإدارية لتحقيق هذا الحلم وجعله حقيقة، كما وبعد الكلمة دعا السيد عامر الحداد المحترم عضو مكتب فضيلة ريشة أمة ستار السيد طيف خير الله الخميسي لتسليم شهادة تقديرية للجهود المبذولة في تأسيس النادي ووضع الحجر الأساس لأهم مؤسسة مدنية وتعمل لجمع العوائل المندائية وعلى غرار نادي التعارف المندائي في بغداد. كذلك دعي السيد بيان جاسم داغر لتسلم شهادة تقديرية باسم الهيئة الإدارية للنادي إرفانا وشكرا من قبل مكتب فضيلة ريشة أمة على جهود أعضاء الهيئة الإدارية لإنجاح هذه المؤسسة الفتية التي أثبتت وجودها وفاعليتها على الساحة المندائية في استراليا. تلا ذلك كلمة لفضيلة ريشة أمة صلاح جبوري الأب الروحي للطائفة ورئيس طائفة أصابع المندائيين في استراليا، والتي دعا فيها جميع أبناء مجتمعنا المندائي بالالتفاف ودعم هذه المؤسسة لما فيه من فائدة كبيرة لجمع العوائل المندائية وزيادة روابط الألفة والتعارف بينها. كما وكانت لكلمة فضيلة ريشة أمة بروفيسور ريشة أمة هيثم سعيد وقع وصدى كبير بين الحاضرين لما حملته من معاني كبيرة ودعم غير محدود لتسخير نادي التعارف من أجل توحيد الجهود لخدمة الشباب والعوائل المندائية لمفافيه المصلحة العامة. أما كلمة الهيئة الإدارية للنادي التي ألقاها السيد بيان جاسم داغر رئيس الهيئة الإدارية، حيث شكر أعضاء الهيئة العامة للنادي للإسناد الكبير الذي تدعم به الإدارة ماديا ومعنويا، كما وتقدم بالشكر لكافة المؤسسات المندائية الممثلين عنها وجميع الناشطين المندائيين الذين لبوا دعوة الحضور. وبعدها تمت قراءة تقرير اللجان والأعمال التي قدمتها الإدارة خلال فترة عملها من قبل السيد بهاء الدين عبد الكريم الدهيسي مسؤول علاقات العامة للنادي، ثم قدم السيد طيف خير الله الخميسي نبذة مختصرة عن فكرة تأسيس النادي والخطوات التي تم اتباعها بتشكيل الهيئة الإدارية والتأسيسية الأولى وما صاحب ذلك من عقبات وتحديات، ثم قدم شرح متكامل عن التقرير المالي ووضح للحضور عن الإمكانيات المادية التي يمكن الحصول عليها لو تكاتف الجميع من أجل إنجاح هذا المشروع وما يدر من فائدة عظيمة على دعم المجتمع وتحقيق طموحاته المستقبلية. بعدها اعتلى المنصة السيد بيان جاسم داغر ليعلن حل الهيئة الإدارية الحالية
واعتبارها إدارة تصريف أعمال لحين ترشيح أعضاء جدد وانتخاب هيئة إدارية جديدة، حيث تم فتح باب الترشيح حتى يوم الأحد 18/10/2026 لإعطاء فرصة أكبر لعموم أبناء المجتمع المندائي في استرالي للترشيح والمشاركة بالعمل الطوعي من خلال هذه المؤسسة. لقد فتحت الفرصة لجميع الحضور والراغبين بإبداء الرأي والمقترحات والمشاركة بالنقاشات، وتم تسجيل كل ما هو مفيد منها لغرض درجة على لائحة أعمال الإدارة الجديدة بما يخدم مصلحة النادي وطموحاته من أجل خدمة الصالح العام. ثم تم اختتام الأمسية بوصلات غنائية مع الفنان المندائي المبدع ميثاق الصالحي وآلة العود، كما استمتع الحضور بألذ أنواع المقبلات والعشاء الذي قدمه متعهد النادي. وفي الختام تشكر الهيئة الإدارية للنادي جميع من حضر وشارك وساعد لإنجاح هذا الاجتماع وهذه الأمسية الرائعة، وتحث كل من يجد بنفس القابلية والقدرة على العمل والخدمة الطوعية بالترشيح والتقدم بطلب عضوية النادي والانخراط بالهيئة الإدارية أو اللجان العاملة لهذه المؤسسة الرائعة. والحي يزكي عمل الخير والخيرين. شكرا لكم.

نتواصل أعزائنا المستمعين معكم ضمن فقراتنا ومواضيعنا المختلفة التي اخترناها لكم لهذا المساء، عسى أن تروق لكم. أخطاء بسيطة في قياس ضغط الدم قد تؤثر في التشخيص والعلاج. حذر طبيب ممارس عام من أن أخطاء تبدو بسيطة عند قياس ضغط الدم قد تدفع إلى تشخيص خاطئ بارتفاع لدى بعض الأشخاص، وأوضح أن طريقة جلوس المريض وموضع ذراعه أثناء الفحص قد تنعكس بوضوح على دقة القراءة. وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بالجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق على الأقل قبل قياس ضغط الدم، مع إسناد الظهر وإبقاء القدمين مسطحتين على الأرض ووضع الذراع على سطح ثابت في مستوى القلب، غير أن هذه الإجراءات لا تطبق دائما في العيادات ولا سيما المزدحمة منها، ما قد يؤدي إلى قراءات غير دقيقة وقراءات علاجية غير ملائمة. ونقلت صحيفة ديلي ميل عن الدكتور دين إيجينت وهو طبيب ممارس عام في الهيئة قوله إن القياس الدقيق لضغط الدم يعد أمرا أساسيا لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الأضرار الناجمة عن ارتفاعه وعلاجهم بالشكل الصحيح. وأضاف أن الإفراط في العلاج والآثار الجانبية للأدوية قد يتسببان في أضرار حقيقية خصوصا لدى المرضى الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، مشيرا إلى أن طرق القياس غير السليمة قد تؤدي إلى قرارات علاجية غير مناسبة وتؤثر في جودة حياة المرضى. وجاء هذا التحذير في أعقاب دراسة أجراها باحثون من مؤسسة جونز هوبينكنز ميديسن عام 2024 شملت 133 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عام لبحث تأثير وضعية الذراع في دقة قياس ضغط الدم. وأظهرت الدراسة أن ترك الذراع متدلية إلى جانب الجسم دون دعم أقوى إلى ارتفاع القراءة الانقباضية وهي الرقم العلوي في قياس الضغط بنحو 6.5 مليم زئبقي، في حين ارتفعت القراءة الانبساطية بنحو 4.4 مليم زئبقي، كما أدى وضع الذراع على الفخذين إلى زيادة القراءة الانقباضية بنحو 4 مليم زئبقي. ورأى الباحثون أن هذه الفروق قد تكون كبيرة بما يكفي للتأثير في قراءة تشخيص بعض الأمراض بارتفاع ضغط الدم، ويرجح أن ترك الذراع متدلية يؤدي إلى انقباض العضلات وارتفاع الضغط مؤقتا، بينما قد يزيد وضعها على الفقذين المسافة بين الذراع والقلب ويؤثر في القراءة. نتمنى لكم الصحة والعافية.

أعزائنا المستمعين، نعتذر عن هذا الخلل الفني ونتواصل معكم ومع راديو صوت المندايين الذي يأتيكم بالصوت والصورة. أعزائنا المستمعين، إليكم خبرنا التالي من جمعية الصابئة المندايين. برنامج العطلة المدرسية للأطفال أقامت جمعية الصابئة المندايين في أستراليا ضمن أنشطة برنامج سيت برنامجا خاصا للأطفال بمناسبة العطلة الرسمية، يومين مليئين بالمرح والإبداع والأنشطة الممتعة. وقد استعد الأطفال ليومين من الإبداع والألعاب والرقص والمسابقات مع وجبة غداء لذيذة. وكان اللقاء الأول يوم الثلاثاء أي اليوم، وغدا سيكون اللقاء الثاني الأربعاء المصادف 7 أكتوبر 2026 من الساعة 10 صباحا إلى 12:30 ظهرا، وللفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة. رسوم المشاركة 5 دولارات فقط للطفل. البرنامج يتضمن رسم وتزيين الأكواب، رقص الهيب هوب، مسابقات وأسئلة ممتعة، فن الأوريغامي، وجبة غذاء تشمل الشواء والمشروبات الغازية والفشار. يرجى إحضار زجاجة مياه وارتداء ملابس مريحة مناسبة للأنشطة. فرصة رائعة لأطفالنا لقضاء عطلة ممتعة واكتشاف مواهبهم وتكوين صداقات جديدة في أجواء مليئة بالفرح والإبداع.

0: للحجز أو لمزيد من المعلومات اتصلوا بالسيدة إينا شولي على الموبايل 04-24-566-968. لا تفوتوا هذه الفرصة، احجزوا مكان لأطفالكم واستعدوا ليوم من المرح المتبقي في هذه العطلة الصيفية، العطلة لطلبة المدارس، وتحتفظوا بذكريات جميلة عن هذه المناسبة.
1: One, two, three, turn. Again, please. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, turn. Again, please. 5, 6, 7, 8.
2: لا لا لا لا لا.
1: مش هذا المطلوب. يا جماعة نحب شيء جديد، شيء آخر. الغناية فيها جو جديد. مش هذا اللي نحب عليه. اسمعوها وكلموها.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ومن فقرتنا لهذا المساء الذي تداع من خلاله لمدة ساعتين متواصلتين من الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3 وعلى الهواء مباشرة. موضوعنا التالي: حالة نادرة، استخراج جنين من معدة طفلة مصرية. نجح فريق طبي مصري في تشخيص وعلاج حالة طبية نادرة لطفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام بعد وصولها إلى المستشفى وهي تعاني من نزيف في الجهاز الهضمي. وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي المصرية، فإن الفحوصات التي أجريت للطفلة ومنظار الجهاز الهضمي أظهر وجود كتلة غير معتادة داخل المعدة، ما دفع الفريق الطبي إلى إجراء مزيد من الفحوصات لتحديد طبيعتها. وأوضحت الوزارة المصرية أن التقييمات الطبية كشفت عن وجود تكوين جنيني مشوه داخل الكتلة في حالة نادرة تعرف طبيا باسم جنين داخل جنين، وهي من الحالات الطبية شديدة الندرة. وعقب تشخيص الحالة نسقت الفرق الطبية المتخصصة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية لوضع خطة للتعامل معها قبل إجراء جراحة استكشافية. نجح خلالها الأطباء في استخراج الكتلة والتكوين الجنيني الموجود بداخلها. وبعد الجراحة خضعت الطفلة للمتابعة الطبية واستقرت حالتها الصحية حسب ما أكد البيان. وأوضحت وزارة التعليم العالي أن التعامل مع الحالة تطلب تكامل عدد من التخصصات الطبية من بينها الجراحة والمناظير وطب الأطفال والتخدير والعناية المركزة، مشيرة إلى أن نجاح التدخل يعكس قدرة المستشفيات والمعاهد الجامعية على التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة من خلال التشخيص الدقيق والتدخل المتخصص. شكرا لكم.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم مرة أخرى وأنتم دائما تستمعون معنا وتتابعونا، ونحن من جانبنا نحاول أن نقدم ما يرضي مسامعكم وتستفيدون من المواضيع التي نقدمها. علماء يطورون وسيلة لتتبع الخلايا المرتبطة بأمراض الشيخوخة. توصل باحثون إلى وسيلة غير جراحية لتحديد ودراسة خلايا في الجسم تسهم في اضطرابات مرتبطة بالتقدم في العمر مثل السرطان وضمور الأنسجة والأمراض الالتهابية. وعلى الرغم من توقف هذه الخلايا المعروفة باسم الخلايا الهرمة عن الانقسام والنمو، فإنها لسبب ما لم تمت كما هو متوقع للخلايا المتقدمة في العمر، وبدلا من ذلك تطرأ عليها تغيرات كبيرة في الشكل والعمليات الأيضية والنشاط الجيني. وأشار الباحثون في تقرير عن الدراسة نشر في دورية نيتشر إيدغينغ إلى أن الأساليب السابقة لدراسة هذه الخلايا كانت تؤدي إلى تدميرها وفق ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وباستخدام تقنية تحليلية تعرف باسم المجهرية الرامانية التي تكشف التركيب الكيميائي الحيوي للخلايا دون الأضرار بها، إلى جانب تحليل النشاط الجيني لكل خلية على حدة، تمكن الباحثون من تحديد بصمات فريدة للخلايا الهرمة. وأجريت الدراسة على خلايا فئران، ويعمل الباحثون حاليا على تكييفها لاستخدامها مع الأنسجة البشرية. وقال جونغ وانغ كانغ من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT وهو أحد كبار معدي الدراسة في بيان: يمكن تصور أننا قد نطور يوما ما منظارا داخليا يستطيع النظر داخل الجسم وتحديد الخلايا الهرمة. وأشار بيتر سو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهو كبير معدي الدراسة إلى أن الشيخوخة ليست مجرد حالة مرضية. وأوضح الباحثون أن الشيخوخة الخلوية على الرغم من أنها تتسبب في ترهل الجلد وضعف العضلات لدى كبار السن، فإنها تؤدي أدوارا مفيدة وحيوية في نمو الأجنة وتجدد الأنسجة. وتأتي الدراسة في إطار مبادرة للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة تعرف باسم شبكة الشيخوخة الخلوية. وقال سو الفكرة وراء شبكة الشيخوخة الخلوية التابعة للمعاهد الوطنية للصحة هي اتباع نهج شامل للغاية لفهم الشيخوخة وتحديد الخلايا الهرمة، لأنها تلعب دورا في عدد كبير من الحالات الفسيولوجية الطبيعية وكثير من الحالات المرضية. إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، فمن المحتمل أنك سمعت عن كل من نظام الكيتو والصيام المتقطع، فما الفرق بينهما؟ المجال المغناطيسي للأرض قد يؤثر في كيفية إنتاج خلايا الجسم للطاقة والأداء البدني وحتى العمر الافتراضي للكائن الحي. قد لا يكون التقدم في العمر مرتبطا بالسن فقط، بل بعادات يومية تبدو بسيطة وطبيعية لكنها قد تؤثر مع مرور الوقت بصحة الجسم وقدرته على الحفاظ على قوته وحيويته. بعد سن 50 يفضل تناول العشاء قبل النوم بنحو من ساعتين إلى 3 ساعات، وغالبا ما يكون بين 6 و8 مساء بحسب موعد النوم. مع التقدم في العمر تزداد احتمالية الإصابة من مشاكل المسالك البولية بسبب ضعف عضلات المثانة وتغيرات هرمونية وتراجع وظائف الكلى،
إضافة إلى زيادة تضخم البروستات. نتمنى للجميع عمرا طويلا وصحة دائمة.

0: صوابيط العنب ونحوش عصارير
1: وقعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع عمرها يا عشقنا يا عشقنا

0: أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ومن فقراتنا واختيارنا لمواضيع مختلفة. الفتاة الموظفة مرغوبة للزواج في العراق. أصبحت المرأة الموظفة من المواصفات المهمة التي تدرج في حسابات زواج الشبان العراقيين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل المستقرة، ذلك أن دخل الزوجة عامل يساعد في مواجهة أعباء الحياة المتزايدة. وبالنسبة إلى الفتيات، تمثل الوظيفة وسيلة لرفع فرص الزواج، ما يدفعهن على الحصول على تعليم جامعي ووظيفة جيدة تمنحهن استقلالا ماليا وقدرة أكبر على اختيار شريك الحياة المناسب. ويقول شبان للعربي الجديد أن الحصول على وظيفة براتب لا يقل عن 800 ألف دينار، أي ما يعادل 600 دولار، أصبح من بين المواصفات المهمة التي يبحثون عنها في الزوجة، بينما يرى آخرون أن المسألة لا تتعلق بالراتب وحده، بل بامتلاك الزوجة مهنة مستقرة وقدرة على المشاركة في تحمل المسؤوليات. بالنسبة إلى محمد فراس، وهو شاب في أواخر العشرينيات، لم تعد فكرة الزواج من موظفة أمرا ثانويا يمكن وضعه في نهاية قائمة المواصفات. ويقول للعربي الجديد: أبحث عن زوجة من أهم مواصفاتها أنها موظفة وتحصل على راتب بحدود 1,000,000 دينار، أي ما يقارب 650 دولار. فتكاليف الزواج والسكن والطعام والنقل ومتطلبات الحياة اليومية تجعل الاعتماد على راتب واحد أمر صعب بالنسبة إلى كثير من الشباب، خصوصا أولئك الذين يكونون في بداية حياتهم العملية. ويحتاج الشاب اليوم إلى سنوات كي يستطيع أن يؤسس نفسه، وحتى إذا كان يحمل شهادة جامعية لن يجد وظيفة تتناسب معها، وحتى إذا وجد عملا فالراتب قد لا يكفي لبناء بيت وتحمل مسؤولية أسرة. ويتحدث عمر إبراهيم 27 سنة قائلا إن المرأة الموظفة من أبرز المواصفات التي يبحث عنها على غرار باقي الشباب، لدرجة عدم استبعاد إن تتراجع أهمية بعض المواصفات الأخرى التي كانت تحتل موقعا متقدما في اختيار الزوجة، ومن بينها الجمال. لا يختلف رأي علي ضياء 28 سنة الذي يعمل خياطا ويحمل شهادة جامعية في أهمية الزواج من موظفة، لكنه يعتبر أن وضع الشخص يؤهله أيضا للبحث عن زوجة تتمتع بمواصفات أخرى. ويقول: لا أعتبر الزواج سباقا يجب أن ينتهي في أسرع وقت، ويوفر عملي خياطا دخلا يمكن أن يجعلني أتحمل مسؤولية أسرة، بينما تمنحني الشهادة الجامعية إلى جانب عمري فرصة للبحث عن شريكة مناسبة. ومن المواصفات التي يفضلها أن تكون موظفة لا يقل راتبها عن 800 ألف دينار. ويلفت إلى أن تقلب الظروف الاقتصادية يجعله ينظر إلى عمل الزوجة باعتباره نوعا من المساندة الأسرية وليس بديلا لمسؤوليته. ويقول: أتحمل مسؤولية البيت، لكن الحياة غير مضمونة، قد يكون العمل جيدا اليوم ثم تتغير الظروف، هذا ما اعتدنا حصوله في العراق، لذا أن وجود زوجة تعمل وتساعد في المصاريف يجعل الأسرة أقدر على مواجهة المفاجآت. في المقابل لا تبدو المعادلة من وجهة نظر الفتيات مجرد اختيار زوج يبحث عن راتب إضافي. وتوضح نهى هادي وهي موظفة في سن 30 أن وظيفتها الجيدة وراتبها الذي يبلغ 1,200,000 دينار قبل الزواج علىها تتلقى عروض زواج كثيرة، لكنها لم تتعامل مع كثرة المتقدمين باعتبارها سببا للاستعجال، بل منحت نفسها الوقت لاختيار شخص ترى أنه الأكثر ملائما لها. تضيف: كنت أبحث عن شخص مميز من ناحية الشكل والأخلاق والعمل، وفي النهاية اخترت الأنسب، وباتت الوظيفة تمنح المرأة قدرا أكبر من الاستقلال في اتخاذ قرار الزواج، لأنها لا تشعر بأنها مضطرة إلى قبول شخص لا يناسبها بسبب الحالة أو الأحواج الاقتصادية. وتتحدث عسل فاروق التي تدرس الهندسة المعمارية ألا أن جميع الفتيات يدركن جيدا أن الطريق إلى وظيفة جيدة يبدأ في كثير من الأحيان من الجامعة، لذا يزداد اهتمامهن بالاختصاصات التي يمكن أن تفتح أمامهن أبواب العمل، وحينها سيستطيعن اختيار الزوج المناسب. الدراسة استثمار في المستقبل، ونسعى بعد التخرج إلى الحصول على وظيفة مناسبة تمنحنا دخلا مستقرا، والفتاة التي تحصل على شهادة جامعية ووظيفة جيدة تكون في وضع أفضل عند اتخاذ قراراتها المستقبلية، لأنها تملك خيارات أوسع سواء في العمل أو الزواج. وبالتأكيد يمكن أنا أن أضيف أيضا موضوع آخر، وهو أن الزوجة المتعلمة لها تأثير كبير جدا على الأولاد، فإذا كانت متعلمة وتحمل شهادة تعليمية شهادة جامعية تمكنها من تعليم أطفالها والمتابعة معهم ووصولهم إلى بر الأمان. وكثير من يطابقني هذا الرأي، وأيضا أصبحت الحاجة إلى الوظيفة هي ليست في العراق فقط، ويمكن أن يوافقني الرأي أخي العزيز أبو رفيف هذا الرأي. الوظيفة أصبحت ليست فقط مطلوبة للزوجة بالعراق فقط، وإنما حتى هنا أصبحت،
1: لأن الوضع الاقتصادي العام
0: بالضبط صح
1: يخلي الشخص يبحث عن وحدة تساعده بالحياة.
0: هو أنا هذا اللي،
1: وهي تبحث عن شخص يساعدها
0: صح
1: بالحياة.
0: لأنه واحد يكمل الآخر واثنينهم راح يطلعون يخلقون جيل متعلم
1: فعلا.
0: بالتأكيد
1: هو هذا، لأنه إيد واحدة نقول
0: ما تصفق لا، والحياة أصبحت بصورة عامة يعني بكل دول العالم، وليست يعني بس بالعراق.
1: كلش ضروري،
0: جدا ضروري،
1: يعني مو مسألة الجمال،
0: لا لا لا لا لا،
1: الحاجة صارت لها تأثير،
0: تأثير قوي
1: قوي،
0: يعني البيت إذا ما يقوم على شخصين يشتغلون صعب أن ينفتح.
1: صح.
0: إلا في حالة إذا كان الزوج عنده بزنس قوي جدا.
1: صحيح.
0: إذا كان عنده بزنس قوي فبهاي الحالة هو يمكن يقولها، يقولها أنا ما محتاج أن تشتغلين، لكن الحياة أصبحت صعبة.
1: صحيح. صحيح.
0: يعني كل ما تمر سنة ده تصعب أكثر، الإضافة إلى المصاريف الجانبية خاصة إذا يكون عندهم أطفال، المدارس والمستوى الدراسي والملابس وكافة المستلزمات ما يحتاجها الطفل. من هو الطفل؟ هو تبدي المتطلبات صعبة صعبة وغالية، صعبة وغالية، نو جدا غالية أصبحت يعني
2: فعلا.
0: نتمنى يا ربي الاستقرار بالحياة الزوجية، وعسى
2: للجميع إن شاء الله،
0: للجميع
2: يوفق
0: يا رب
2: الشباب،
0: إن شاء الله يوفق الجميع.

أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم وراديو صوت المندائين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم هذا الموضوع الذي اخترناه إليكم ويتعلق في العلاقات الزوجية. ما الذي يريد معالجو العلاقات الزوجية أن تعرفه عن محاولة إنقاذ علاقة تتجه نحو التدهور؟ إذا كنت في علاقة غير سعيدة فقد تعاني من ألم في القلب حرفيا، يمكن أن تؤدي المشاجرات الحادة إلى سوء النوم وحتى إلى ألم في القلب وألام في العضلات، كما أنها قد تجعل جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الأطفال أكثر عرضة للمشكلات الصحية الجسدية والنفسية. وفي المقابل يمكن للعلاقة السعيدة أن تعزز صحتك بل وحتى تطيل عمرك، أما العلاقة غير السعيدة فقد يكون لها الأثر المعاكس، إذ تزيد من خطر الوفاة المبكرة من خلال استنزاف صحتك تدريجيا. في الواقع تعد العلاقات القريبة ذات الجودة المتدنية عاملا من عوامل الخطر الصحية، يعادل التدخين أو قلة ممارسة الرياضة أو يفوقهما. ثم هناك بالطبع ألم القلب المجازي، ألم تفكك الحب، ألم تفكك الحب وانهياره. فكيف يمكن تحويل علاقة غير سعيدة إلى علاقة سعيدة؟ وهل هذا ممكن أصلا؟ تكشف مجموعة متنامية من الأبحاث عن بعض الإجابات المفاجئة، وتبعث الأمل في نفوس الأزواج الملتزمين بأحداث تغير في علاقتهم. لماذا يتشاجر الأزواج؟ إذا دخلت في علاقة جديدة وكان أول خلاف بينك وبين شريكك يدور حول الأطباق المتسخة، فقد تكون قد لمحت لمحة من المستقبل البعيد، إذ تشير الأبحاث إلى أن الموضوعات التي يتشاجر الأزواج بشأنها تظل ثابتة إلى حد كبير طوال مدة العلاقة. وتعرف هذه المشكلات المتكررة باسم المشكلات الدائمة أو المستعصية. تقول كاري كول، وهي أخصائية نفسية ومديرة الأبحاث في معهد غوتمان للعلاج الزوجي في سياتل في الولايات المتحدة، قد تكون هذه القضايا المستعصية مرتبطة بالأمور المالية أو تربية الأطفال أو حياتهم الجنسية أو كيفية التفاوض على النفوذ داخل العلاقة، لكنها قد تتعلق أيضا بقضايا تبدو بسيطة مثل الترتيب والنظافة. في أحد الدراسات الطولية راقب عالم النفس جون غوتمان وفريقه خلافات الأزواج خلال تقييم أولي، ثم بعد 4 سنوات وجدوا أن الأزواج كانوا لا يزالون يتجادلون حول النوع نفسه من القضايا التي ناقشوها قبل 4 سنوات، وفي 69% من الحالات. وكشفت دراسات أخرى عن نمط مماثل، إذ تظهر بعض القضايا الأساسية مثل المال في الخلافات داخل الأسر المختلفة وحتى عبر الثقافات. وتعد الخلافات المتعلقة بالمال على وجه الخصوص الأكثر استمرارا واحتداما، كما يعد التوزيع غير المتكافئ للأعمال المنزلية سببا آخر للتوتر ويمكن أن يزيد من احتمالات الطلاق. وفي حد ذاته لا يعد الخلاف بالضرورة مؤشرا سيئا، فقد يكون مجرد جزء طبيعي من عملية تعلم فهم احتياجات الطرف الآخر والاستجابة لها، كما أن الأزواج السعداء وغير السعداء يتشاجرون على حد سواء. وتشير الأبحاث إلى أن الفارق الحاسم
بين الأزواج السعداء وغير السعداء يكمن في كيفية تعاملهم مع بعضهم البعض سواء أثناء الخلافات أو خارجها أيضا. أربع سلوكيات يمكن أن تقتل العلاقة. تشير كول إلى أربعة سلوكيات محددة تظهر أن علاقتك قد تكون في طريقها إلى الانفصال وفقا للدراسات: النقد والازدراء والدفاعية والمماطلة أو الانسحاب من الحوار، أي الانسحاب من الخلاف عبر رفض المشاركة فيه. وتقول كول هذه السلوكيات الأربعة ستقتل العلاقة، لكنها تضيف يمكن إصلاحها إذا كان الزوجان يريدان إصلاحها. سنستعرض لاحقا نصائح محددة لذلك. في الواقع ليس العلاقة وحدها هي المعرضة للخطر، فقد أظهرت أبحاث منفصلة أن التعرض المستمر للنقد من الشريك يعد مؤشرا قويا على الوفاة المبكرة. وتعرف المشاجرات التي تتضمن مثل هذه السلوكيات إلى جانب العدوانية والعداء بأنها مشاجرات هدامة، ويمكن أن تزيد في نهاية المطاف من خطر الطلاق. أما المشاجرات البناءة التي تركز على حل المشكلات بشكل مشترك وباحترام وفضول ولطف فيمكن أن تعزز علاقتك. ويعد التجاوب أحد العوامل الأساسية، وهو الشعور بأن شريكك يستمع إليك ويدعمك ويفهمك، ولا يرتبط إدراك الشريك على أنه متجاوب بقدر أكبر من الرضا الزوجي فحسب، بل يمكنه أيضا أن يخفف الالتهابات ويعزز الصحة الجسدية وطول العمر. كما يمكن للطف والتعاون أن يبني رصيدا من حسن النية على المدى الطويل. وأظهرت إحدى الدراسات التي استمرت 20 عاما على الأزواج المتزوجين أن اتخاذ القرارات بشكل مشترك وتقاسم الأعمال المنزلية بصورة متساوية ارتبط بقدر أكبر من السعادة الزوجية ومستويات أقل من الخلافات. وقد يؤثر أسلوب الأزواج في إدارة خلافاتهم حتى على نومهم، إذ وجدت الأبحاث أن المشاجرات الهدامة ترتبط بسوء النوم، بينما ترتبط المشاجرات البناءة بالنوم الجيد. إعادة بناء التعاطف: إذا كنت تعيش وسط علاقة غير سعيدة فقد يبدو الانتقال من المشاجرات المريرة والعدائية إلى حوارات تتسم باللطف والدعم أمرا شبه مستحيل. لكن مجموعة كبيرة من الأدلة تظهر أن ذلك ممكن على سبيل المثال بمساعدة العلاج النفسي. تشير الأبحاث إلى أن العلاج الزوجي يحقق أثرا إيجابيا لدى 70% من الأزواج الذين يخضعون له، ويمكن أن يساعد في تحسين مشكلات العلاقة وزيادة الرضا عن العلاقة ومنع تفاقم الضغوط فيها وتعزيز الحميمية العاطفية. كما يمكن أن يساعد أيضا في تحسين المشكلات العاطفية والصحية الجسدية لدى الأفراد. يقول جاي ليبو، وهو معالج للأزواج وأستاذ سريري لعلم النفس في معهد الإسرة في جامعة نورث ويسترن في مدينة إيفانستون في ولاية إلينوي، وشارك في إعداد مراجعة واسعة النطاق خلصت إلى أن العلاج الزوجي فعال. لقد تآكل التعاطف لدى معظم الأزواج الذين يصلون إلى مرحلة اللجوء للعلاج، ويضيف أن أحد التحديات في العلاج هو كيف نعيد بناء تعاطفنا. ويقول أن هناك عددا من العلامات التي تشير إلى العلاج يؤتي ثمارها، ويضيف إحدى هذه العلامات هو تحسن قدرة العملاء على التحدث والاستماع. قد يبدو ذلك سهلا بما فيه الكفاية، لكن
عندما تكون في علاقة تعاني من الضغوط يصبح الاستماع أمرا بالغ الصعوبة، كما إن العمل على العلاقة يتعلق أيضا بالقدرة على التراجع خطوة إلى الوراء وطرح السؤال ما الذي يحدث بيننا بدلا من ما المشكلات التي أعاني منها مع شريكي. على حد قوله أخبرني المزيد، هنا مؤشرات محددان يمنحان كل الأمل خلال جلساتها مع الأزواج، وهما علامتان تدلان في رأيها على أن الزوجين سيتمكنان من الاستمرار وتجاوز مشكلاتهما. وتقول كول كان يتشاجران حول هذه الأمور طوال الوقت ولم يصل أبدا إلى السبب الحقيقي وراء شجارهما. خلال العلاج استمع لبعضهما ونشأت وسط الفقر وكيف شكلت تلك التجارب أهدافه في الحياة وتعلم التوصل إلى حلول وسط، واتفق على مقدار المال الذي سيدخرانه والمبلغ الذي سيكون لكل منهما حرية إنفاقه. ويضيف أنه رغم أن الانفصال أو الطلاق قد يكونان مؤلمين للغاية، فإن هذه لحظات يمكن أن نتعلم أن تتعلم فيها الكثير عن نفسك، ويتابع أنها لحظة يتعلم فيها كثير من الناس أشياء ذات قيمة كبيرة لهم ولحياتهم بأكملها. لكن ليبو يضيف أن العمل على مهارات مثل الاستماع والتعاطف لا يساعد فقط الأزواج الذين يواجهون صعوبات، حتى الأشخاص الذين تربطهم علاقات جيدة يمكن تحسين علاقاتهم. نتمنى للجميع حياة سعيدة ودائمة، والتفاهم سيد الموقف دائما يقال.

أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم هذا العراق الموضوع المتعلق عن العراق ذي السيادة. أنهت القوات الأمريكية في 30 من الشهر الماضي سبتمبر أيلول انسحابها من العراق لتضع بذلك حدا لواحدة من أكثر الحجج التي كانت تقدمها الفصائل المسلحة سببا لوجودها وبقائها، وهي التي طالما ربطت وجودها بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية. وكثيرا ما تحدثت أن سبب حملها السلاح هذا الوجود الأجنبي. تناست تلك الفصائل المسلحة أو الميليشيات عن قصد ودراية أن أحد أهم أسباب وجودها واستمرار سلاحها ونفوذها هذا المحتل الغاصب الغازي نفسه، فلولاه لما كانت لتوجد ولا تمتعت بهذا القدر من الأهمية والنفوذ والوجود والغطاء السياسي والاقتصادي. وتلك واحدة من مفارقات العراق ذي السيادة، العراق الذي تحول إلى أحجية عصرة وفريد زمانة، فهو يتمتع بحماية أمريكية منذ احتلاله عام 2003، وهي حماية متعددة الأوجه سياسية واقتصادية وأمنية، وهو البلد الذي تشكلت ميليشياته منذ عام 2003 تحت مرأى المحتل ومسمعه، وهو نفسه الذي يتمتع بحلف استثنائي وفريد ونادر مع إيران، عدو وحليفة وحامي نظامه السياسي أمريكا. ومن مفارقات هذا العراق ذي السياسة وأحاجيه أنه يمتلك أكثر من 72 فصيل مسلح تدين غالبيتها بالولاء للحليف الإيراني، وتدعي محاربة الحليف الأمريكي الذي ذهبت قيادات النظام السياسي في العراق تتوسل إليه من أجل أن يحمي التجربة الديمقراطية الفتية يوم هددها تنظيم داعش عام 2014 بعد أقل من 3 أعوام على انسحاب القوات الأمريكية من العراق. فعاد المحتل هذه المرة حليفا لا محررا، وأتم المهمة ونجح في القضاء على التنظيم لتخرج مجددا تلك الأصوات الوطنية مطالبة بأنهاء وجود المحتل الأمريكي، رابط وجود سلاحه بوجود المحتل، ورافض أي تسليم للسلاح قبل خروج آخر جندي أمريكي. خرج آخر جندي ولم يسلموا السلاح، وتلك مفارقة أخرى من مفارقات العراق ذي السيادة. لا يمكن أن يكون العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية في حال أفضل لمجرد غيابها. احتفل العراق الرسمي بانسحاب قوات الاحتلال فعطلت الدوائر والمؤسسات يومي الأربعاء والخميس، وجابت شوارع بغداد وبعض المحافظات سيارات الشرطة رافعة الزهور وهي توزعها على المواطنين احتفالا بالسيادة، ولم لا؟ فهذا يوم السيادة، وكأن السيادة مناسبة تخترعها الدولة متى ما شعرت بأنها بحاجة إليها وليست ممارسة وأفعالا تتجسد على أرض الواقع. بات العراق ذو السيادة اليوم مطالبا أكثر من أي وقت مضى بأن يقدم نفسه للعالم دولة ذات سيادة فعلا. فحجة الميليشيات سقطت والقوات الأجنبية انسحبت، وقرار الحرب والسلم يفترض أنه لم يعد بيد الميليشيات الموالية لإيران. هل تحقق هذا فعلا؟ لا أحد يدري، فما زلنا في نشوة السيادة التي تحققت ولا نعلم ما تحمله جعبة الأيام أو جعبة الميليشيات في أول منازلة أمريكية جديدة مع إيران. وهل ستلتزم الميليشيات بما تعهدت به أم لإيران رأي آخر؟ يخرج مقتدى الصدر في اليوم نفسه يوم السيادة ببيان يبارك فيه هذا اليوم، ويعلن حل لواء اليوم الموعود أحد الميليشيات التابعة له، ليكون هذا ثالث إعلان لحل هاي الميليشيات.
فقد سبق أن أعلن حلها عام 2011 بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، ثم أعلن حلها مرة أخرى عام 2021 قبل أن يعود يوم السيادة ليعلن حلها وتحويل جيش المهدي التابع له إلى مؤسسة أنصار المهدي. هكذا يتم حل الميليشيات في العراق، لا يحتاج الأمر سوى إلى بيان منشور على وسائل التواصل الاجتماعي والسلام. لا يمكن أن يكون العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية في حال أفضل لمجرد غيابها، كما لا يمكن اختزال المسألة في عملية سحب للأفراد والمعدات، فالعلة أبعد من هذا بكثير، إنها في النظام السياسي الذي أفرزه الاحتلال عام 2003 وما زال مستمرا. هذا النظام هو شليلة لجأ إليها المحتل الأمريكي مستعينا بأدوات عراقية كانت بمثابة كماشة من نار في يد هذا المحتل، ثم توارثت السلطة والنفوذ والمال وقسمت البلاد بوصفها ترك بين أعضائها، وهمشت وقمعت وغيبت كل من وقف في وجهها، ولم يكن هنالك من حامل لهذا النظام أكثر من المحتل الأمريكي نفسه الذي يصرخ اليوم ليل نهار في وجه زبانية النظام السياسي مطالبا بحصر السلاح بيد الدولة وانهاء

0: المفارقة كانت هاي الميليشيات نفسها تقتل وتنفذ عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي تحت مرأة تلك القوات ومسمعها. ففي فبراير شباط عام 2006 وعقب التفجير الذي طاول مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء، خرجت الميليشيات من جحورها مستعينة بآليات الشرطة ونفذت واحدة من أكبر عمليات التطهير الطائفي في تاريخ العراق والمنطقة. يومها وخلال أقل من 4 أو 5 أيام قتل الآلاف في بغداد وبابل والبصرة والناصرية والمناطق حزام بغداد في عمليات ثأر وانتقام أعقبت التفجير. ولا داعي هنا للتذكير بأن تلك العمليات استهدفت السنة، فهذه حقيقة لا تروق لبعضهم ولكنها تبقى جزءا من الواقع الذي عاشه العراق. يومها اختفت قوات الاحتلال الأمريكي من شوارع بغداد 3 أيام، لم نشهد خلالها حركة مرورية ولا وجود لنقطة تفتيش ثابتة أو متحركة، وتركت تلك الميليشيات تعيث فسادا وقتلا وتدميرا. ويكفي أن نحو 300 مسجد في بغداد هجمت خلال تلك الأيام وبعضها ما زال مسروقا. تلك واحدة أخرى من مفارقات العراق ذي السيادة، العراق الذي يحتفل اليوم بخروج القوات الأمريكية ليمنح نظامه السياسي الذي رعته تلك القوات المحتلة متنفسا جديدا، أو هكذا يعتقد، من أجل أن يمد عمره ووجوده، وهو النظام الذي بات مرفوضا من قطاعات واسعة من العراقيين بمختلف طوائفهم وأعراقهم وأديانهم وفق الاحتجاجات والانتقادات السياسية المتواصلة. العراق ذو السيادة سيكون مطالبا إلى اليوم بأن ينفذ تعهداته التي قطعها رئيس الحكومة في حظرة واشنطن، وبخلاف هذا لا ندري إلى أين يمكن أن تسير الأمور، فلعل رفاق النظام والسياسة يعودون إلى واشنطن مرة أخرى متوسلين قوات الاحتلال للعودة إلى العراق وإنقاذ النظام السياسي. منو يدري؟
1: الله يحفظه.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم نتواصل من راديو صوت المندائين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أعزائنا المستمعين، إليكم قصة قصيرة للكاتبة ليلى عبد الواحد المراني بعنوان صراع. أكنت أعيش كابوسا أم حلما جميلا؟ ثلاث ليال أصارع الأرق، ما حدث لا أستوعبه وقد لا ولا أصدقه. حين سألتني أمي والدموع تترقرق في عينيها: هل أنت موافقة يا بنتي؟ وضعت رأسي على كتفها وبكيت بكل حرقة. بكيت ضياعي وحيرتي، بل ربما بكيت فرحتي التي لم أصدقها. أجبت بصوت يختنق: دعيني أفكر يا أمي، أحتاج بعض الوقت. لكن اتخذي القرار الصحيح، معتز شاب رائع ومن عائلة محترمة تتمناه كل فتاة، أعرف وأنا أحترمه. لم أقل أنا أحبه، بل أعشقه بكل جوارحي. لكن ماذا؟ هتف صوت حانق جريح في رأسي: أختي هبة تحبه ومجنونة به. هبة لا تزال مراهقة صغيرة، وقد حبت قبله الكثيرين وتركتهم، وهي سعيدة وتشعر بالزهو. الأفكار تتقاذفني، أجد نفسي ضائعة بين الحلم والحقيقة. أحاسيس عنيفة كالزلزال أو الموت، وزوبعة من الكلمات والعواطف المتناقضة والأفكار المتضاربة أحاول كبحها، فلا أتمكن. كيف يصدق ما حدث فجأة ودون مقدمات؟ أختي هبة التي تصغرني بست سنوات جميلة جدا حد الذهول، ولدتها أمي بعد يأس ومحاولات عدة فاشلة للإنجاب، فكان مجيئها حدثا هاما في العائلة. استحوذت على حب واهتمام الجميع بعينيها الخضراوين وشعرها المنسدل، سبائك ذهبية تحيط بوجهها الجميل. وركنت أنا في زاوية الإهمال والنسيان، بل أصبحت مسؤول عن كل ما يخصها من رعاية واهتمام. لم أشعر بالغيرة تجاهها، بل كانت سعادتي حين أراها تلعب بمرح وتملأ البيت برنين ضحكاتها البريئة. معظم اهتمامي انصب على دراستي، كنت متفوقة دائما والتحقت بكلية الهندسة. لم أنتبه إلى السنين التي سرقت مني نظارتي وحيويتي. أنظر بإعجاب إلى هبة التي أخذت تهتم بمظهرها ومكياجها المبكر، وحين تسألني بسذاجة: لماذا لا تضعين شيئا على بشرتك الشاحبة؟ أضحك وأسألها: مثل ماذا؟ قليل من المكياج، أحمر، أخضر، برتقالي. تنفجر ضاحكة حين تراني أتلمس بشرتي الجافة. وأنت لماذا لا تهتمين بدروسك؟ تضحك هازئة وتبتعد عني وهي تصفر. ما أشد وطأة الظلام في عيني هذه الليلة، كأنني أغرق في عتمة من الذكريات المؤلمة التي تجمعت الآن في رأسي الذي أحاول أن أخبئه تحت وسادتي. أأنا سعيدة أم
مشتتة وغير قادرة على لملمة شتاتي. الصور تتلاحق أمامي، ووجه أختي الذي احتقن وانفعالها وهي تقفز غاضبة باكية حين قالت أم معتز يشرفنا أن نطلب يد خلود لابننا معتز. ذهلت، ارتجفت يداي، وكادت الصينية التي أحملها وعليها أقداح العصير تسقط من يدي. معتز شاب وسيم من عائلة كريمة ألتقي به في رحاب كلية الهندسة التي تجمعنا معا، نتبادل التحية وبعض الكلمات. ألجا إليه أحيانا حين يستعصي علي شيئا من دروسي، فقد كان يسبقني بمرحلتين. عائلته كانت تسكن قريبا منا وتربطنا بهم علاقة طيبة إلى أن انتقلوا إلى حي آخر. هبة تحدثني عنه كثيرا، هو يحبني بجنون، سوف يتقدم لطلب يدي. أبتلع ريقي مرا كالعلقم، لكنك لا تزالين صغيرة يا هبة، حتى أنك لم تكتملي المرحلة المتوسطة بسبب فشلك المتكرر. تضحك من سذاجتي وأتألم من غبائي وأنا أفكر بهذا الشاب الذي أحمل له مشاعر عنيفة ربما لم يشعر بها هو يوما حتى كان ذلك اليوم. ستأتي عائلة معتز لزيارتنا اليوم، قالت أمي بحزم، أتمنى أن تحسن استقبالهم. وأحسنت هبة استقبالهم، ارتدت أجمل ما عندها من ملابس، مكياج ثقيل طلت به وجهها، عطرها انتشر في أرجاء البيت، وأمي تنظر لها بحب وفخر، فهي طفلتها الجميلة المدللة. أما أنا فكانت الأوامر تصدر لي بحزم، خلود حضري العصير ثم الشاي والكيك، ولا تنسي أكواب الشاي الجديدة التي تليق بعائلة معتز. حاضر. هذا كل ما كنت أرد به على أوامر أمي التي تصدرها لي فقط، وهي تنظر إلى هبة بكل حب ورضا. اعتدت ذلك، لكنني هذه المرة أردت أن أرضي أنوثتي وأظهر بما يليق أمام معتز وعائلته، وأمل يحقق في صدري أن تكون الزيارة المفاجئة هدية يخبئها القدر لي. ثم أتذكر هبة وأحلامها الجامحة وفرحتها التي تزغرد في عينيها. في الليلة الرابعة من الأرق والصراع سألتني أمي وقد فاض الكيل بها، خلود، لا يمكن أن تترك عائلة معتز تنتظر أكثر، سأطلب من والدك أن يتحدث معك. هنا كان المطب الذي لم أستطع التخلص منه. خرجت أمي من غرفتي وهي تدمدم، لم أفهم ماذا كانت تقول. شيء واحد أفهمه الآن، يجب أن أتخذ قراري، فوالدي صارم لا يحب المماطلة.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم في الدقائق الأخيرة لبرنامجنا لهذا المساء. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم خلال هذه الفترة. كانت معي الزميلة خالدة عزيز العسكري، وأنا محدثكم صبري سالم. أيها الإخوة الأعزاء، نقدم لكم موضوعنا الأخير لهذه الأمسية. نتمنى أن نكون قد أوفينا لكم بما يرضي مسامعكم. أيها الأعزاء، بيل غيتس: الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في مقتل مليار شخص. أعرب مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس عن رأيه بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في أحداث تؤدي إلى مقتل مليار شخص. وقال غيتس في مقابلة مع NBC إن تقنيات الذكاء الاصطناعي لديها بالتأكيد قدرة كافية على استثارة أحداث قد تتسبب كما تعلمون في مليار وفاة، موضحا إن السبب في ذلك هو احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أشخاص ذوي نوايا سيئة. وفي 15 سبتمبر الجاري دعا غيتس خلال بودكاست صحيفة The Times إلى إنشاء منظمة دولية لمراقبة الذكاء الاصطناعي.

0: أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء، الذي نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم.
1: أيوة يا جماعة، ألف شكر.
0: وكان لقائنا بكم هذا، أنا نتمنى أن يتكرر كل ثلاثاء، وأن تكونوا معنا في رحلتنا ولمدة ساعتين تستمتعوا بها بالأغاني الجميلة والمواضيع التي مختلفة في مواضيعها وفي طروحاتها، كالسياسة والاقتصاد والصحة وغيرها. أيها الإخوة الأعزاء، كان معكم الزميلة خالد العسكري، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.